الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله سلام pendengar radio Kedah FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita tadabbur satu ayat daripada surah Al-Hujurat, iaitu ayat yang ke-10. Mudah-mudahan petang kita mendapat rahmat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan juga dijadikan kita kunci kebaikan kepada seluruh masyarakat, dan kita menjadi kunci penutup segala pintu keburukan kepada semua Allah SWT Muhammad masyarakat yang kita kasihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-10 dalam surah Al-Hujurat, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. الله سبحانه

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.